كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطب الألام؟ تركت المكتب ورحت على المصنع.

خلاني نقطب الألم. تركت المكتب روحت على المصر. لا يا أخوي مش ندمان. أصحى أحرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان.

0: revolucionaria.
1: Yes, right.
0: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución. Quien no tenga un corazón que se adapte.
2: طرق فحنا قطوع فشلت عينه بعمر قنطوع ولا شبر مدشر ماخده من حسط حسط غالي يده فيها طموع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمنش على حد ولا حد ولا حد إذا حطوا الطرق

هنكمل رجل فوق البنزين. أمن مش حيفيد التأمين. أمنش على حد ولا حد ولا حد. أمنش على حد ولا حد ولا حد. غير ولاد بلادي بوثقش. هداك بفهمش علينا بعرفش. لأنه عمي منعرفش الخوف. هم لقى خبرة بالرعش. عنا الحكي لا هك بنفعش. تخاف من الموت من البيت تطلعش. شاب مسكر الشارع فوق. سكر الشارع بمسطعش. هل كل أعور كان دجال. هل كل شخص لحكي الموال. أي عائق واقف قدامي. كاسرو عمي كاسترو كفيدين. كاسترو عمي كاسترو كجفارة. لفينا العالم بسيجارة. وخاص عودنا كل شخصارة. بآخر اليوم سدد الحساب. هل كل أعور كان دجال.